أتو وطن فوق أني هكا أردت وتاشني جد يتاكسو بين رامي كار إن شاء الله فالتري أضين تينا كار لنا شات الجبع والله شات بركوي.

شو كيفاش نعملو شو كيفاش نعملو قفطان كانا شو كيفاش شو نقطعو بيدي ايو وفي الباركينغ